0: لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

0: باجيت سبندر باجيت سبندر ده كوركسي داري أستاذ سلاكن أستاذ
1: باجيت ومنهم من يستمعون Nah, di huruf sinnya itu jangan sampai ada pantulan ya, Pak. Hanya yas tamiu. Tapi jangan sampai yas tamiu. Monggo, Pak.
2: Wa minhum may yastami'u ilaik.
1: Ya.

0: يعلم إسرارهم.
1: يعلم munya harus pendek, di akhir harus cepat tuh ini kalau pendek. يعلم إسرارهم. Monggo.
0: في بعد
1: والله.

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. استغفر الله، وعفوا تجتهد. الله أكبر. تجري من تحتها الأنهار.